0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيل السمك إلي ما ساعود
2: محلو غنو مي ما يبسك ساتشوفي أني تي إمي مرسوك نو يا قحلوني سقن اللاق تسلوني أولوك كود سيسامانيك ونو أكتلو أتاتمك ياسنغة تنقاقبوك أنو غاكو ياسك سيكون تيمو ميتري سيساماتو غانو تسوكا سوسقاق تسا
1: بير أوسك نفنوك
2: تيستات ان 26 ماي إفوليا تي إمي Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.